0: اخويا النبزه بالتو نبزه بالتو سوا وقت تتغطي
1: كل توب تبدا منه
0: ايفا ايفا كل توب اللي قد يشو شين الريجولر هوز نكس تو ايتش اذر جيبوا لسكوندو ليلي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيفي منيح لك ما يضايقوك
2: With Satariano Coca-Cola and Marilicious Puffballs weekdays 3 till 7

0: واحدة اللي فشاتها فوقنا فشاتها ما تديش سكوندة البروغرام اللي ما تكونش أنت سمع ومن أون سلمو لقيت وزن توب يشير
1: تدي افهمني في الفريق تعلم أمت قبلك مسكينة
0: ايه probablement probablement سوا بونجو ميرا نسابوا هناك جو عمدينا رود عدو سهدينا با اول ناو كول شايرونا نادا شاي شنتوكم او كول عشانا نهدو بيشير ناس باري نساوي ترافيكو ماكو
1: اكو
0: عليك ادنا
1: شيء كتار ريلاكس فوق سجو ما ردو شنسو وما ادنا دروكم في
0: هذه السارة يس نشيلو يلخا داوك الدسا توجبيت تايبين بك بحلسا ينساب فوق قديم وكل فلوك مالوك وبتينا بشانس اللي يمور جوا مونزا من اوف تتال نيويورك بهم برو يك انت ما كونش جان لوكا والبروبابيلتا هي اللي ما كونش ام تشانس اللي تربو معنا شورتا واحدة قال دا الوقت برو ما تقول دا البروغرام بونجو
2: Hey breakfast with Jamie, Taryn and Wayne من takeaways كل يوم قال كتشينا من عند ليزريوم فين نستان ساير كونتنتا ليزريوم قال كلش سيبو
3: Things can go sideways sometimes but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Mamo. We're always there.
4: Yes, now is the time to finally redo that old bathroom that came with the house. At Bunny Boutique, you will find all you need to turn drab to fab. Visit us at our Paula showroom or book your appointment to benefit from 20% off at bunnyboutique.com.
5: Get ready for summer savings with Ultimate Summer Sale. Save up to 50% on a wide range of TVs, appliances, electronics and more. Grab your deal at ultimate.com.mt or visit one of our stores in San Juan, Paula or Orme.
6: This Father's Day, treat Dad to the confidence he deserves with Browns. Enjoy exclusive offers on laser hair removal and body shaping treatments designed to help him look and feel his very best. And for a limited time only, buy any Platinum for Men product and get another completely free. Celebrate Dad in style. Empowering wellness with Browns.
7: Fl-aħħar ġimgħa ta' Ġunju, kulħadd mistieden għal spettaklu ta' films, inklusi tfal. Mediterranean Film Festival fil-Bel Valletta u ġofortri Kazli il-Kalkara. Kantaw maħna waqt The Greatest Showman u isnu maħna waqt Grease u litqu flimkien waqt Minions. Inaqdu maħna minn 21 sa 28 ta' Ġunju. Biljetti minn mediterranean.com.
8: Mediterranean Film Festival. Beyond together.
9: Valar Home and Contract, opening this July in Orme. Discover premium kitchens, bathrooms, indoor and outdoor

اوف ذا هاوس تا سكاي نيومن فوبي شانيل هونك الخميس لاجيا كيف هنا جورناتا البوت باسم الويكند قاعد الاخر جورناتا شغل ومبات يرجع يرتورنا الويكند كيف تخصوك الجران فيرا اتتيرو ينالية فيرا تدوم العي لا اصناف كيف تارد دين الجمايس هوك في اللي ماندي في اللي نرجع الويكند امبرسيونانتي كما تتير زمن هنكمل مع اوليفيا دينا لسا مانا اي نيد

0: اخي النبزه بالطوب نبزه بالطوب سوا وقتها تتخاطي
1: كل طوب تتزا منو
0: ايفا ايفا كل طوب اللي اخدي شوشين الريجلر هوز نكس تو ايتش اذر جيبوا نسكوندو ليلي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيفي منيح لك ما يضايقوك
2: With Satariano, Coca-Cola and Marilicious Puffballs Weekdays 3 till 7